سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زجز غلخال النم يا دغدم زجز غلخال النم هنا سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زجز غلخال النم.

لمنان بعلي كسالن بعلي مني ياك لمنان بعلي لمنان ياك سالن مني ياك لمنان ياك لمنان بعلي كسالن بعلي مني ياك لمنان ياك جنبي وجنبا انت انت عطوني يا خي انا في عمايلي يا غيوم غيوم

نسي الحملة ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معماليني فيدني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا

ولا حول غير شوف ورضا من شرياط صوروا عليه والعسل جيبوها من شد ما نسي.

درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي ولدي نقص دينارهم البان عند الأزلع باش نفتح تاجر قولي على فنيق المالي بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاج وبدلة كان بارز غيضات محضرات